0: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
1: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإلهي نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدي. آه يا رب، أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر. املأ يدي الفريغتان، أعطني قلبك أنت.
2: Radio Espérance a besoin de vos dons. Notre adresse, 9 avenue Benoît Charvet, 42 000 Saint-Étienne.

ما لقيصر لقيصر؟ عندئذ مضى الفريسيون وتشاوروا كيف يصطادون يسوع بكلمة، ثم أرسلوا إليه تلاميذهم وأشياع هيرودس يقولون: عهدناك صادقا يا معلم، تعلم بالصدق ما طريق الله، ولا تحابي أحدا لأنك لا تراعي مقامات، فقل لنا ما ترى، أيجوز إيداء جزية إلى قيصر أم لا؟ وعرف يسوع مكرهم فقال: لما هذه الأحابيل أيها المراءون؟ أروني نقد الجزية. فأتوه بدينار. قال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا: لقيصر. قال لهم: أدوا إذن ما لقيصر إلى قيصر، وما لله إلى الله. عجبوا مما سمعوا فتركوه وانصرفوا. في ذلك اليوم دنا منه صدقيون وهم قوم ينكرون القيامة، وسألوه قالوا: يا معلم، إن موسى قال: على الأخ إن مات أخوه دون أولاد أن يتزوج امرأة أخيه ويقيم له نسلا، وكان فينا 7 إخوة، فتزوج الأول ومات ولم يكن له نسل، فترك امرأته لأخيه، وما صار له صار للثاني، فالثالث حتى السابع، وبعد أن ماتوا جميعا ماتت المرأة. ففي القيامة لمن من 7 تكون امرأة ولكلهم كانت؟ قال يسوع: تضلون لأنكم تجهلون الكتاب وقدرة الله. ففي القيامة لا يتزوج الرجال ولا تزف النساء، بل هم كملائكة في السماء. وعن قيامة الأموات، ألم تقرأوا ما كلمكم به الله إذ قال: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ما إله أموات بل إله أحياء. وسمعت الجموع فأعجبت بتعاليم يسوع.

أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ما إله أموات إلا الله، بل إله أحياء.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.